0: مستمعاتنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا هو. موضوعنا هذا النهار هو أنواع العلاقات ما بين الولد والبنت أو بين المرأة والراجل. معنا في هذه الحلقة سامية اللي غتفيدنا بزاف هذا الموضوع. مرحبا بك سامية على راديو معجزة.
1: شكرا لك
0: سامية. كيف ما كنعرفوا كاملين كنعرفوا على الشباب اليوم للمرأة ولا حتى الراجل أو البنت ولا حتى الولد كيحاولوا يبنيوا بزاف العلاقات الاجتماعية. كنشوفوا أن البنت كتحاول تتعرف على هذا وتكون قريبة لهذا، أما الولد فكيخرج مع هادي ويتعرف على هادي. واش بالنسبة لك سامية هادي شي حاجة غلطة أو لا بالعكس هي شي حاجة مزيانة وخاصنا نشجعوا الشباب لأنهم يدخلوا في علاقات كتر وكتر دابا؟
1: الجواب لهذا السؤال بالنسبة لي فيه جوج ديال بحال جوج ديال الجوانب. أول جانب احنا كاملين عارفين أن الإنسان عنده طبيعة اجتماعية، الله خلقنا بحال هكا، خلقنا اجتماعيين وما يمكنش نكونوا بوحدنا ولا الواحد ينعزل وينفصل ويبقى بوحده، حيث الطبيعة ديالنا واللي احنا مخلوقين بها مخلوقين أننا نكونوا مع الناس ونجلسوا معهم وندوزوا معهم وقت. وحتى في التكوين الكتاب كيقول أنه ماشي مزيان يكون آدم بوحده، فهنايا ملي آدم ماشي مزيان يكون بوحده الله هنايا خلق ليه معين نظير اللي هي حواء. فإلى الله هو شايف أنه ماشي مزيان يكون آدم بوحده أكيد هو عارف أن الطبيعة ديالنا ما كتسمحش نبقى بوحدنا ولا نعازله ونفاصله على الناس، فهذه حاجة. فغالبا الشخص اللي كيكون كيعيش بوحده ولا ما عندوش علاقة مع الناس ومنعزل منفصل عليهم كيكون عنده